0: نانسي؟
1: نانسي؟ لا مش نانسي.
2: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: A proud sponsor of 103.15 EBI FM.

0: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: A proud sponsor of 103.15 EBI FM.

0: قلت لها بدك البيتزا موسيقى. لا وصلنا لاخباري سبورتس جو رنجت من رون من فوق الانترنت. مالتا تلعب لجرمانيا في الكامبيونات الاوروبي تاع الرجبي ليج. تلات رايس من زارين غاليا كلهم رول كروتشيالي في الراب هاتا 28 ب 28 اللي مالتا نايتس كسبوا ورا اللي كينو من تحت فلوبا برا من دارهم كونترا الجرمانيا الكامبيونات الاوروبي جروب تشي اللي صارت في السبت في هاتينغتون. الهاف باك تال جرمانيا جيمي ادمز فتح السكور التيم جرمانيس ورا اربع منوت بيس اذا الافرساريو ديريت تيو الفايف ايت يوسف جات الريسبوند اب سوتشيس بحمس منوت ورا الجرمانيزي فتحوا الفانتاج تا 22-6 فلول نوفس سيات اللوبة قبل ما مالتا بديت نقص الدستاك. البارتيتا كانت واحدة إبسة وفيزيكا هفنا بالجرمانيزي يبروفاو يزاو الفيزيكا لتاعة تاهم بيش يدومناو للأفرساري مالتين مدانا كلو المالتين كلهم يورو الكاراترو تاهم ووكاملو. الجرمانيا كانت بصحيتها هفنا في تشنترو تالجراوند بديفيزا تشنترالي سودا لبوجيت الأفرساري ديريتي تاهم تحت بريسيون كبيرة ورا اللوبة. الكوتش أوليني تال جرمانيا بوب دوتين قال اللي كين وصل التيم تيو بيش ما إباشوش الجواريا كونترا المالتين.
1: أتلتا مالتي كناديس تا 76 سنة يصير لول ويهت لي يكسب لابوت وولد ماراثون ميجرز 6 ستار ميدال. فلتاتا 76 سنة الاتليتا مالتي كناديس جوزيف كاميليري għadu kem rabaħ unur prezzjuż għas-sem tiegħu fil-maratoni. Hekk kif għandu kemm temm il-partiċipazzjoni waqt il-Berlin Marathon 226, Kamilleri kiseb l-Abbott World Marathon Major 6-star medal biex jagħmlu l-ewwel persuna ta' discendenza Maltija b'tali unur. Li rifletti determinazzjoni u perseveranza kbar. Kamilleri li hu mill-Ħamrun u magħruf bħala l-aqam ta' Crazy Legs ilu jiġri sa minn età żgħira u kien anke jirrepreżenta l-klabb Slimis tal-Alpines Athletics. Illum hu jgħix Victoria, British Columbia. Wara li emigra lejn il-Kanada u kien qata kompletament mil-ġiri għal-bosta snin, iżda fl-etata 60 sena, diċieda li jarġa l-uraf dan il-sport, ispirat mill-eroj tijaw Terry Fox. Min dakinar baqaj kompeti b-mod regolari. U għamel l-ewel maratona tijaw fil-2017 ġewa Vancouver, il-Kanada stess, meta kellu 67 sena. Dan ikkwalifikaħ għal-ewel maratona tijaw mill-World Marathon Majors. Il-vjaġġ ta' Kamilleri lejn 6-star medal beda bil-Boston Marathon fis-sena 2018 segwita minn dik Flondra fl-2022 fej ukoll rebaħ il-medalja ta' bronz f'Chicago sena wara, f'New York fl-2015.